أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون؟

رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahu akbar. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتعرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على

وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. It is the day of the Holy Prophet Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. Ziyarat for Saturday.

أشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي

ترجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي، وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين، هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضبني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضبني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين

أول ما انتصر الإمام الخميني ورا 50 يوم، 11/2/79 انتصر الثورة، حسب 50 يوم أعلن على الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية. قال الجمهورية الإسلامية الناس، شوف يقولون الدكتاتور الناس، قالوا بكيفكم، أنا سقطت الشاه، تردون تختارون الشاه مرتلوخ أنا أطلع وتعال رجعوا، الأمر يومكم، تردون ديمقراطية أنا بخدمتكم روحوا على الديمقراطية، تردون جمهورية إسلامية أنا رأيي جمهورية إسلامية. إيه هنا 99.9% اختاروا الجمهورية الإسلامية ذاك الوقت، وملاكوا جيش وكذا الإمام كان أصلا حكاها هاي بالمدرسة الفضية بقوم، قالوا انتوا براحتكم. وبدأت الجمهورية الإسلامية، استفتاء شعبي، أغلبية ساحقة قانونية، ولكن أكو استفتاء شعبي الآن يجري في شوارع إيران بعد 47 سنة حرب، قتل واستشهد الإمام القائد في بداية الحرب، نزل الشعب الإيراني اليوم 55 يوم منذ استشهاد القائد وبدأت الحرب تقريباً 54-5 عشرات الملايين، تقريباً 60 مليون يومية بالشوارع، كذا ساعة بالشوارع يومية ثأراً للقائد، دفاعاً عن القائد الجديد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، ونصرة للحرس الثوري والنظام الإسلامي، وثأراً ومواجهة لأمريكا. هذا استفتاء، ويقولون الشعب الإيراني والشعب الإيراني، وذول الشيعة أخواننا الأكثرية الساحقة. أكو برنامج علنوا على تطوع لقتال أمريكا لمن يريد القتال إذا نزلوا هاي البحر أو على البر. تدرون إلى اليوم أو إلى البارحة بالليل 30 مليون مسجلين أسماءهم متطوعين للقتال، 30 مليون نساء رجالا أطفالا شيوخا أساتذة علماء آيات الله، رئيس الجمهورية مسجل اسمه هم يوصل السرة، 30 مليون. هذا هو الإسلام، هاي غير التطور الاقتصادي اللي كلكم شايفين.

أول ما انتصر الإمام الخميني ورا 50 يوم 11/2/79 انتصر الثورة، احسب 50 يوم إعلان على الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية. قال الجمهورية الإسلامية الناس، شوف يقولون الدكتات الناس، قالوا بكيفكم، أنا سقطت الشاه، تردون تختارون الشاه مرتلوخ أنا أطلع أو تعال رجعوا، الأمر يومكم، تردون ديمقراطية أنا بخدمتكم روحوا على الديمقراطية، تردون جمهورية إسلامية أنا رأيي جمهورية إسلامية. إيه هنا 99.9% اختاروا الجمهورية الإسلامية ذاك الوقت، وبلاكو جيش وكذا الإمام كان أصلا حكاها هاي بالمدرسة الفضية بقوم، قالوا انتوا براحتكم. وبدأت الجمهورية الإسلامية، استفتاء شعبي أغلبية ساحقة قانونية، ولكن أكو استفتاء شعبي الآن يجري في شوارع إيران بعد 47 سنة حرب، قتل واستشهد الإمام القائد في بداية الحرب، نزل الشعب الإيراني اليوم 55 يوم منذ استشهاد القائد، وبدأت الحرب تقريبا 54-5 عشرات الملايين تقريبا 60 مليون يومية بالشوارع، كذا ساعة بالشوارع يومية ثأرا للقائد، دفاعا عن القائد الجديد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، ونصرة للحرس الثوري والنظام الإسلامي، وثأرا ومواجهة لأمريكا. هذا استفتاء، ويقولون الشعب الإيراني والشعب الإيراني، وذول الشيعة أخواننا الأكثرية الساحقة. أكو برنامج علنا على تطوع لقتال أمريكا لمن يريد القتال إذا نزلوا هاي البحر أو على البر. تدرون إلى اليوم أو إلى البارحة بالليل 30 مليون مسجلين أسماءهم متطوعين للقتال، 30 مليون نساء رجالا أطفالا شيوخا أساتذة علماء آيات الله، رئيس الجمهورية مسجل اسمه هم يوصل السرة، 30 مليون. هذا هو الإسلام، هاي غير التطور الاقتصادي اللي كلكم شايفين.

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

0: وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد.

يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده

بنصرتك وشددت أزري بنصرتك وفللت لي حداه وخذلته بعد جمع عديدك وحشده.

نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخذأ وتضاءل بعد نخوته.

رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق

يجد محيصا ولا يسيغ طعاما ولا شرابا، وأنا في صحة من البدن وسلامة من العيش، كل ذلك من

وكم من عبد أمسى وأصبح يقاسي الحرب ومباشرة القتال بنفسه، قد غشيته الأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح وآلة الحرب، يتقعقع في الحديد قد بلغ مجهودا، لا يعرف حيلة ولا يجد مهربا، قد أدنف بالجراحات أو متشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل.

وعواصف الرياح والأهوال والأمواج يتوقعون الغرق والهلاك لا يقدر على حيلة أو مبتلى بصاعقة أو هدم أو حارق.

أنا 40 سنة بشتغل عشان أبني الدار هذه راحت. يا فلسطين يا فلسطين كلنا في الدار. محمداً

0: الله الله الله الله ما شاء الله غيوم الله الله الله يبارك فيك
1: نعم
0: ما شاء الله شيخ الله الله
2: فاستجبنا لك
0: الله الله الله الله
2: فاستجبنا

0: الله الله الله الله أكبر الله يزيدك الله يبارك فيك
1: وإسماعيل
0: الله الله الله الله أكبر
2: سلام الله عليه
0: نعم
1: وإدريس
0: الله الله الله الله اجعلنا منهم
1: وذا كيف
0: الله

0: سبحانك
1: الله الله سبحان الله
2: الله الله الله
0: سبحانك سبحانك
2: نعم
0: سبحانك
1: اي والله.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: أول ما انتصر الإمام الخميني ورا 50 يوم 11/2/79 انتصر الثورة حسب 50 يوم إعلان على الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية قال الجمهورية الإسلامية الناس شوف يقولون الدكتاتور الناس قال لهم كيفكم أنا سقطت الشاه تردون تختارون الشاه مرتلوخ أنا أطلع وتعال رجعوا الأمر يومكم تردون ديمقراطية أنا بخدمتكم روحوا على الديمقراطية تردون جمهورية إسلامية أنا رأيي جمهورية إسلامية إيه هنا 99.9% اختاروا الجمهورية الإسلامية ذاك الوقت وبلاكو

جيش وكذا. الإمام كان أصلاً حكاها هاي بالمدرسة الفضية، قم قال أنتوا براحتكم. وبدأت الجمهورية الإسلامية، استفتاء شعبي، أغلبية ساحقة قانونية، ولكن أكو استفتاء شعبي الآن يجري في شوارع إيران بعد 47 سنة حرب. قتل واستشهد الإمام القائد في بداية الحرب، نزل الشعب الإيراني اليوم 55 يوم منذ استشهاد القائد، وبدأت الحرب تقريبا 54 5 عشرات الملايين، تقريبا 60 مليون يومية بالشوارع، كذا ساعة بالشوارع يومية، ثأرا للقائد، دفاعا عن القائد الجديد سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، ونصرة للحرس الثوري والنظام الإسلامي، وثأرا ومواجهة لأمريكا. هذا استفتاء، ويقولون الشعب الإيراني والشعب الإيراني، وذول الشيعة أخواننا الأكثرية الساحقة. أكو برنامج علنا على تطوع لقتال أمريكا لمن يريد القتال إذا نزلوا هاي البحر أو على البر. تدرون إلى اليوم أو إلى البارحة بالليل 30 مليون مسجلين أسماءهم متطوعين للقتال، 30 مليون نساء رجالا أطفالا شيوخا أساتذة علماء آيات الله، رئيس الجمهورية مسجل اسمه، هم يوصل السرة 30 مليون. هذا هو الإسلام، هاي غير التطور الاقتصادي اللي كلكم شايفين.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر
0: محمد

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا

الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: سمع الله لمن حمده، الله أكبر.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله،
0: الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت، والراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب. العفو العفو العفو.
0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله

وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه

مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع لذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Respected elders, brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you all for your patience. These are the days, or we are now gradually entering the days of the Hijjah. May Allah bless you and your families and accept your a'mal, which are reserved for these holy nights. When we speak about Imam al-Jawad alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.